0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM radyosundan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Selmanay'ı kabul etti. Görüşmede Türkmenlerin durumu ve siyasi temsili görüşüldü. Cumhurbaşkanı Hamidi, diğer silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda uzlaşı sağlanması için çabalar sürüyor. Bu adım ülkede güvenlik ve istikrarı güçlendirecektir, dedi. Başbakan Zeydi, 2027 bütçe kanununa halihazırda sözleşmeli olarak çalışan doktorların kadroya alınmasını öngören bir maddenin eklenmesi talimatı verdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci, Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş karşılığında İran'a herhangi bir ücret ödediği yönündeki iddiaları yalanladı. Sağlık Bakanı Doktor Abdülhüseyin El-Musevi, Bağdat'taki tüm hastane yönetimlerinin bir hafta içinde acil olarak değerlendirilmesi talimatı verdi. Irak milli futbol takımı Dünya Kupası maçlarına hazırlık kapsamında ABD'ye ulaştı. Dünya Bankası, Irak'ta karayol altyapısının geliştirilmesi için 900 milyon dolarlık projeye finansman sağlanmasını onayladı. Savunma Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Kor General Tahsin Hafaci, büyük miktarda silah teslim alındı, devlet elinde silah toplama süreci için belirlenmiş bir takvim yok açıklamasını yaptı. Savunma Bakanlığı, Bağdat-Kerkük Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 personelin şehit olduğunu, 5 personelin de yaralandığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e yükseldi, açıklamasını yaptı. İran devrim muhafızları bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurdu. Amerika Merkez Komutanlığı 4 İran İHA'sı düşürüldü, Kimiş ve Koruk bölgelerindeki radar noktaları hedef alındığı açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, İran dosyasında sona yaklaştık, ya bir anlaşma ya da daha zor bir süreç bizi bekliyor, dedi. Kolombiya'da yasa dışı bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
3: El Akhbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. رئيس الجمهورية نزار أميدي يؤكد أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن نزع السلاح للفصائل المسلحة الأخرى بما يعزز الأمن والاستقرار في البلد. محافظ كركوك محمد سمعنغ يعزي وزارة الدفاع وقيادة عمليات كركوك باستشهاد وإصابة عدد من الأبطال في حادث جنوب كركوك. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ينفي دفع العراق رسوم مرور إلى إيران عبر مضيق هرمز. وزير الصحة الدكتور عبد الحسين الموسوي يوجه بإجراء تقييم عاجل لجميع إدارات المستشفيات في العاصمة بغداد خلال أسبوع واحد. المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي يؤكد أن جميع المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين مدعومة بالكامل وتتمتع بمواصفات فنية عالية. منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل إلى الولايات المتحدة تحضيرا لخوض مباريات كأس العالم. البنك الدولي يعلن الموافقة على تمويل مشروع بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق. وزارة النفط تنفي إيقاف ناقلة محملة بالنفط العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية نتيجة دفع مبالغ إلى إيران مقابل عبور المضيق. النائب اسكندر ووتوت يشدد على أن لا تكون عملية حصر السلاح بيد الدولة انتقائية ويدعو إلى عدم التغاضي عن قوات البيشمركة وسلاحها. رئيس لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة الفريق أول الركن قيس المحمداوي يؤكد بأن الحصر السلاحي يشمل فصائل الحشد الشعبي فقط ولا دمج لتشكيلات من خارجه. مدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء الطيار تحسين الخفاجي يؤكد استلام كميات كبيرة من الأسلحة ولا جدول زمني لعملية حصر السلاح بيد الدولة. وزارة الدفاع تعلن استشهاد 3 منتسبين وإصابة 5 آخرين بحادث سير على طريق بغداد كركوك. مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن الإطاحة بشبكة لتجارة وترويج مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن 7 شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. استشهاد رضيع فلسطيني وإصابة والديه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية بغزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ تشرين الأول 2023 إلى 72,961 شهيد. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار في قشم وغوروك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اقترابهم من حسم الملف الإيراني واتفاق محتمل أو مسار أكثر صعوبة. الحكومة الصومالية تعلن استعادتها السيطرة على النظام بشكل كامل في منطقتين بالعاصمة مقديشو عقب أعمال عنف شهدتها المدينة منذ الأربعاء الماضي. حاكم مقاطعة لينينغراد شمال غرب روسيا ألكسندر دورزدينكو يعلن عن إسقاط 25 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق المقاطعة. مقتل 7 أشخاص بانفجار في منجم فحم غير قانوني في كولومبيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمس 89.9.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, iki ülke arasındaki ortaklıkları güçlendirmek amacıyla iş insanlarından oluşan bir heyetle yakında Amerika'ya gideceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, mali krizle mücadele kapsamında 25 trilyon dinar basılmasına başvurulduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin El-Musevi, talasemi hastası memurların çalışma saatlerinin azaltılması veya haftalık izin günü verilmesi için Başbakan'a resmi yazı gönderdi. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, Bağdat'ın Kerh yakasındaki Gazaliye otoyolunda havaya ateş açan bir kişinin yakalandığını açıkladı. Sivil Savunma Müdürlüğü, Basra'daki bir atık su tesisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlar sırasında meydana gelen 2 ayrı olayda bir subay ve bir askerin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu El Halil'de bir Filistinli bebeği öldürdü ve Batı Şeria'nın geniş bölgelerine baskınlar düzenledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ve kıyı gözetleme tesislerine yönelik saldırısının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımını tehdit eden 2 İran İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran ziyareti sırasında İran lideri Mujtaba Hamane'ye özel bir mesaj iletmek için geldiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 339 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini duyurdu. Amerika'nın Toledo kentinde düzenlenen yerel bir festival yakınındaki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Ekvador'daki Manta limanında çıkan büyük yangında 35 balıkçı teknesi kullanılamaz hale gelirken 4 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. وزير الخارجية فؤاد حسين يكشف عن اللجوء إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يخاطب رئيس مجلس الوزراء لشمول الموظفين من مرض الثلاسيميا بتقليل ساعات الدوام أو منحهم يوم راحة أسبوعياً. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن إلقاء القبض على شخص أقدم على إطلاق عيارات نارية على طريق سريع الغزالية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. مديرية الدفاع المدني تعلن انتشال جثامين 3 عمال قضوا في حادث داخل محطة للصرف الصحي في محافظة البصرة. مقتل 20 شخصا وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي يقتل رضيعا فلسطينيا في الخليل ويقتحم مناطق واسعة في الضفة الغربية. الخارجية الإيرانية تعلن أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيرك وجزيرة قشم ينتهك وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاح في مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصرح خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران بأنه جاء بهدف إبلاغ رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وزارة الداخلية الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 339 مسيرة أوكرانية. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايا الأمريكية. حريق هائل في ميناء ماناتا الإكوادورية يدمر 35 قارب صيد ويصيب 4 أشخاص. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
5: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
6: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, iki ülke arasındaki ortaklıkları güçlendirmek amacıyla iş insanlarından oluşan bir heyetle yakında Amerika'ya gideceğini açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, mali krizle mücadele kapsamında 25 trilyon dinar basılmasına başvurulduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, talasemi hastası memurların çalışma saatlerinin azaltılması veya haftalık izin günü verilmesi için Başbakan'a resmi yazı gönderdi. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, Bağdat'ın Kerh yakasındaki Gazaliye otoyolunda havaya ateş açan bir kişinin yakalandığını açıkladı. Sivil Savunma Müdürlüğü, Basra'daki bir atık su tesisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlar sırasında meydana gelen 2 ayrı olayda bir subay ve bir askerin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu El Halil'de bir Filistinli bebeği öldürdü ve Batı Şeria'nın geniş bölgelerine baskınlar düzenledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki radar ve kıyı gözetleme tesislerine yönelik saldırısının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımını tehdit eden 2 İran İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran ziyareti sırasında İran lideri Mujtaba Hamane'ye özel bir mesaj iletmek için geldiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 339 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini duyurdu. Amerika'nın Toledo kentinde düzenlenen yerel bir festival yakınındaki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Ekvador'daki Manta Limanı'nda çıkan büyük yangında 35 balıkçı teknesi kullanılamaz hale gelirken 4 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. وزير الخارجية فؤاد حسين يكشف عن اللجوء إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يخاطب رئيس مجلس الوزراء لشمول الموظفين من مرض الثلاسيميا بتقليل ساعات الدوام أو منحهم يوم راحة أسبوعيا. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن إلقاء القبض على شخص أقدم على إطلاق عيارات نارية على طريق سريع الغزالية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. مديرية الدفاع المدني تعلن انتشال جثامين 3 عمال قضوا في حادث داخل محطة للصرف الصحي في محافظة البصرة. مقتل 20 شخصا وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي يقتل رضيعا فلسطينيا في الخليل ويقتحم مناطق واسعة في الضفة الغربية. الخارجية الإيرانية تعلن أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيرك وجزيرة قشم ينتهك وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاح في مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصرح خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران بأنه جاء بهدف إبلاغ رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وزارة الداخلية الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 339 مسيرة أوكرانية. إصابة 12 شخصا في إطلاق نار قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايا الأمريكية. حريق هائل في ميناء ماناتا الإكوادورية يدمر 35 قارب صيد ويصيب 4 أشخاص. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: تركمان فام بعد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sesinle.
5: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: tablo biter.
1: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Türkmenlerin Irak'la Türkiye arasında köprü görevi gördüğünü ve bu sayede her iki ülke için de en yüksek faydanın sağlanabileceğini vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, Türkmenlerin geçmişte dışlanmış politikalarına maruz kaldıklarını ancak bugün durumlarının tamamen farklı olduğunu belirtti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Ağa, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin yalnızca Kerkük için değil, tüm Irak için önem taşıdığını ifade etti. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı ve Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük Valisi Ağa'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını ve bunun Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin her düzeyde güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ürdünlü mevkidaşı Mazın El Kadi'ye Irak'la Ürdün arasındaki elektrik bağlantı projesinin önemini vurguladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarında ortaklığın güçlendirilmesini görüştü. Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuril Maliki, Amerika'nın Irak Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joe Harris'le görüşmesinde Irak'la Amerika arasındaki stratejik çerçeve anlaşması hükümetlerin uygulanmasına bağlı kalınmasının önemini vurguladı. Milletvekili Cevat Es-Sadi, ülkedeki güvenlik ve askeri noktaları hedef alan Amerika ve İsrail ihlallerinden Sudani hükümetini sorumlu tuttu. Milletvekili Ahmet Eşimmeri, mevcut yasama tatili süresince Bakanlar Kurulu'nun eksik kalan üyelerini tamamlamak amacıyla parlamentonun olağanüstü toplantısının yapılmasına yönelik ciddi işaretlerin bulunmadığını belirtti. Milletvekili Miktat El-Haffaci, geçici hükümet döneminde vekaleten görev yapan bazı bakanlar tarafından alınan tüm karar ve uygulanmaların gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Federal Dürüstlük Kurumu, Kerkük'te 4 milyar dinar değerindeki bir projede usulsüzlükler ve gecikmeler tespit etti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah En-Numa, Irak'ta silahlı kuvvetlerin yeniden konuşlandırılmasına yönelik kapsamlı bir planın hazırlandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin İran gemilerini hedef alabilecek her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirtti. Trump, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması yönünde bir adım atmayacağım dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısında bulunan Köstense Limanı içerisinde insansız bir deniz aracından kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بأن التركمان يمثلون جسرا بين العراق وتركيا بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لكلا البلدين. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يشدد بأن التركمان عانوا في الماضي من التهميش والإقصاء ولكنهم اليوم في وضع مختلف تماما. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن إعادة تشغيل خط أنابيب نفط كركوك جيهان لا تهم كركوك وحدها بل تهم العراق كله. رئيس كتلة جبهة تركمان العراق الموحد النيابية النائب أرشد الصالحي يرحب باللقاء الذي أجراه محافظ كركوك محمد سمعان أغا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويؤكد بأنه خطوة مهمة لتعزيز العلاقة والتعاون بين العراق وتركيا على مختلف المستويات. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد لنظيره الأردني مازن القاضي أهمية مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن. وزير الاتصالات مصطفى سند يبحث مع السفير التركي في العراق البراء إنان تعزيز الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا. النائب جواد الساعدي يحمل حكومة السودان مسؤولية الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية في البلاد. النائب أحمد الشمري يؤكد غياب البوادر الجدية لعقد جلسة استثنائية للبرلمان خلال العطلة التشريعية الحالية لاستكمال الكابينة الوزارية. النائب مقداد الخفاجي يدعو إلى مراجعة وإعادة النظر بجميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها عدد من الوزراء بالوكالة خلال مدة حكومة تصريف الأعمال. هيئة النزاهة الاتحادية تكشف عن خروقات ومخالفات وشبهات فساد وتلكؤ في مشروع بكلفة 4 مليار دينار في كركوك واعتقال متهمين اثنين ضمن القضية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يكشف عن خطة شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة في العراق. جهاز الأمن الوطني يؤكد اعتقال متسللين حاولوا دخول البلد بطرق غير شرعية وضبط أكداس من العتاد في نينوى وديالى. مصدر أمني يعلن أن الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ عائلة مكونة من 11 فردا بعد أن حاصرتهم النيران داخل منزل سكني في منطقة الشواكة بجانب الكرخ في بغداد. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.

0: سمعني بشمانيتو على ما دشمانيتو
1: سهل سبن جيولي مختار نشالت
0: يا شادو عزو صالح سون دي زاور شو شي
1: حياتم سان ممنونم سيزدان
0: بس انا ممنون
1: راضي ابننا çok ممنونم حبي سان ممنونم
0: çok sağ olasın
1: dede Murat'tan Ustad Ali Mulla'dan
0: çok sağ olasın ممنون احسن
1: زر وقت قسمت
0: تاعي الله razı olsun
1: ممنون انا جالمزدان جالبتي بالقسمت
0: ممنونم امينم çok özür dilerim bugün صحة durumu iyi değildi ama kırmadı bizi çok sağ olasın اودا قالوا قيمات العزيز دينزلامز وازنيانارمز ما حفته لشته بقدر جلزش حفته باشقه مسافر لجوش موزره بن ومن من اشتغدان مراد قلعالي وعليم الله ومسافر مز نجد مصطفى كمال ويونت مامز علي زان حب مزن سيوجي مز صايغ مز قبول يدن شان واسن قالن